0: ليلي سوسكي نتي غلاتا وانا مير حنا غلا كما نكلفو كازو نتيني يو اهلي لي فولي لي ولي بوشوكو لي لي هولو ها وانا لا بوتي مو او دريجين الو ا وتلا جيزي كما وينا كانغو
1: تو ملا سوسكي تشيتا وانا لا جلو كا كاميلا o mametse ha monate nate ke na sipile ntla o di mona Fendersburg ha e dume radio sososki ke moqebelo